0: قامت وقاطي كي متقا انا بنان كان اوتن اوتن جينبا او عين هذا عالمي متقا بدا باقيه انا تم جينبا مركا بالله وش رد بالله وطي وحجان كهرين بدي او هيد فاروق او شحيد جوجن هذا بدي واحد انا متقا انا او العالم ما جيران لكن وعي قريب رمضان بفر بن بارس اللي او دت خاب السيد هو تبغى تقبل عاد يفوه ما لكن هدي اركان يا سوق افتني او العقد انا سوق كل قال يا ثاني وتهوان
1: واي دعي سرسكو بان هدي عن وجوابتد بري هوري لبكون يسديد دي إلى لبكون يسيالكي إلى لبكون يلوي تونكي أو حوق قبل عد بدأ دا للاد قالامي وحيا به السببي إلى بعد بدأ دو أبو رانتو حلي قاس إيا حدا دي سو لبك علينت حدا أي سمعين يعني أبو رتان كهدا الدنبي لبدا وحيا بدأ مشكلة لها هي مكا سكو قوة ميسو أجيه مثل واحد كلا دوان شاجرة
2: وما سنتهي مرر بدن بان شيء هذا هو الشيء وكل علنا يا أنت وشريك شريف كلوميسي شرعي درضا ورعبي وشريسة ورعبي وشريسة أما هيا راتو أما هو راتو ولا لو واحد
1: ما حاسك قوة مكة إنك بري جاسو كلام مكة هذا يعلم يسين واحد تري وشري شريفكو شريفك إنه عيسى مركل لقى هاللي بحاتك قوتين لذا قالك عبيد مركل لقيه
2: أنا جو واحد نتاري الجرين إن المراكب لقفسن أو فيروس جو وسن مارك سي وسن آد أفيدن المراكب لسوق بتو شريف هو شفته ولا محكمة دي ميت بس كل شيء جاي وقت ريت كعالم كمراكب تأي عالم يعني واحد لعونه يو جناسجا وقول كي بس ديت المراكب في لس عالم خطر waxaan ugu jiraa hadda waa ogtahay ganacsigii oo shidaalkii cirkaas u maraya wixii la cunayo cirkaas ay marayaan maraakiibtii maraysay Indian Ocean-ka baqdin ay qabto hadda ama gacanka aadmeed maraysay waxay ka soo laabanayaan South Africa markay u socdaan Europe iyo halka Cape of Good Hope ay soo marayaan taas waxay keenaysaa shidaalkii baa ku badanaya waqtigii ganacsiga guuriska ay wadaan ay geen lahayn baa ku dheeraanaya insurance-kii baa kacaya waxa soo dhaadho u nuglaanaya waa bulshada ma oranayo Soomaaliya kale caalamka dhan marka maraakiibtan jiriifka hadda u soo noqdo si wax looga qabto way jiraysaa laakiin waxa u baahan tahay dawlad xoog leh oo baahan misal waxaan soo qaadanayaa Indonesia oo jiriifku dawladda sida Malaysia oo kale iyo Singapore ay ku hayeen wax badan ku hayeen digniin bay sameysay waxay sameysay maritime task force digniin bay sameysay muddo u dhageysay ilaahay maraakiib shariif aadaan ku arnay badayda dhukan dhigayna muddadii markay dhamaateen hal maalin bay doonyo 300 iyo xoogaa gubeen hadii marka dawladda capable ah oo arinta sida hadda aanu hadaan ka fiicnaan lahayn ama ay good example waxa برجعوا الدولات دلهاين اللي نو يقيني اللي باخي أفريقيا اللي نو يقيني ورعبيد ما مغلي كده مسويها مغلي كده شريف ما مغلي كده وهميا وحمانت إن هلاي وحوي وحين خد عيوي إن جانا صابني أنت الدولة الصومالية اللي جه لي أنا تاس وأكشر النوال
1: واي وزير بلا وعقلك يدعى سنة لوضع صاحب القادم شريف ك أما كلو ما يسجش الدردعة حوا كوبان sida uu sheegay bashiir oo arintaas waay arag waana waxa uu weyn u sheegay waxa weeye in dhinaca shariifka oo kale ayay waxyaabaha sababay abuuritaanka abdada dhaliyay marka waa heerka ayu gaarsan yahay kalumeysiga sharci darada ee xeebaha Puntland hadda ka jira marka ay tahay wasiir
3: waxa maxay maxamed oo labadii sano u dambeeyay horta dawladda Puntland kalumeysiga sharci darada way la dagaalantay dooyii jiriifka oo yaraan xataa way mamnuucday dhamaan wixii muxuu ahaa kalumeysi sharci darro ah ee Puntland shuruuc ay ka soo saartay waa xakamaysay oo waa ka mamnuucday xeebaha marka anuu hadda ma qabo muxuu ahaa marmartiyo kalumeysi sharci darro ah waxaan wax weeye waa tuuganimo burcadnimo muxuu ahaa koox yar oo canaaqtir oo abaabushay oo ka faa'iideysanaysa gaabkaas dagaalka marinka hormuus iyo caalamka marka isagana inuu siis cun doonin baan aaminsanahay oo uu sii jiri doonin burcadnimada ay soo noqon doonin maxaa yeelay amaanka xeebaha sidaan u xoojinay oo ciidamada badda loo abaabulay oo aan ka warhayaa sidoo kale maxaa imkaaniyaadka dawladda

0: سلام سلام سمعتنا نايلو مدبنا جميل الله جنرال تادس ورد بدبرة جون قبر ميكايل زمرح كابيني بحيلي ناب الدارش كابيني قزياوي من محدار تقرأي كم زاعته وقاليتو
1: بار بيت مرات الملس انتلنا كو بيت مخرنا كو افتنساسينا كايدنايو حدث من تايكا يقبرنا بعجبا بسراوي زيتو
0: كتما أكسوم كدست كتما أكسوم بزبل كتسوع كدست سينودوس أرثوذكس توهدو بيت كريستيان تقرأي وسينو
2: هذا زخون مستطاعت يخلو ناي سخرانات ناي دانكراتات ناي تاتات كالي وزي مساسول الزيوب نشتوبوتا زي خيط مولو ليتنا جفرقا كحدر اي فكات
0: اب ايتيبيان استفاد سمس اطاوي عمز زكال عصابس اب بي بي سي كبور شلمات تعويتو عاوات قبرك زيابي ريسان ناي مكتتال President Gziaw Mimhidar, Lieutenant General Taddeus Orrede, and Mahbara Marrakhbi, be Dr. Debrech Yungabra Mikael Zimrah Kabini, Benaitz at Ta'a Kalat Halwa Tagirullum, Abma Akabi Adarash Kabini, Gziaw Mimhidar Tigray, Nai Kabini Akheba Kams Jammeru, Galisullo, Haddesti Abalat Kabini Zimazazazer Debrech Yun, Fedlami Akhebu, Abushti Bits Effet Mimhidar Tigray Kams Kaide, Sabsabat Hebrullo, Abzugu Dizes Zarab Nayo, Habak Alhuat Mikael Asgadum, Ti be Lieutenant General Taddeus Orrede, عم محبراوي مرة خبيز تزرق حمل اختك انو عكم زي كون الزارب
1: باتي لوم اونز ملسنا ايو نبار بيت مغري از تسيما دكتور دورزين قبر ميكايل يو حقاو بريزيدنت خينو باتنا هزو السان تشايم الله افتي مجلس همزر اخوو يو حقاوي كم زي كونن ناتي بيت عيو سيرو خمزة اتوان ونري اللهو اورد حزي زي حقاو سبيو ناتي حقاوي زخونا زي حقاو زولا زولا
0: قنا زي اخي قارت كامو بفيدرالن بعالم لخاو محبرسب انتقبال نتزنورو تادس وردعي بو منصر بخامي حقاوي كونن كتب لنخيلك
1: بسمم عناتو عل بريتاريا بناي حوحات فقاد جنرال تادس وردع نزحال فحاد عمد بريزيدنت